هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من ليلة استمعنا يستاذح إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: رئيس الوزران الماضي يعقد اجتماعات ثنائية مع بوروندي، نيجيريا، جنوب أفريقيا، الفلبين، كازاخستان، أوغندا وكازاخستان على هامش قمة بريكس عام 2026. عقد رئيس الوزران الماضي أمس اجتماعات ثنائية مع فخامة إيفاريس تنداشيمي، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية بوروندي، فخامة السيد سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية فخامة السيد كاشيم شتيما مصطفى، جيسيكا روز إيبيل أولوبو، نائبة رئيس جمهورية أوغندا، فرديناند آر ماركوس الإبن، رئيس جمهورية الفلبين، ورئيس جمهورية كازاخستان فخامة السيد قاسم جومار توكايف على هامش قمة بريكس 18 في نيو دلهي. أشار السيد مودي والسيد إيفاريس تنداشيمي رئيس الاتحاد الأفريقي إلى دور الهند في انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين خلال رئاسة الهند لها عام 2023، وأكد أن الشراكة بين الهند والاتحاد الأفريقي تعد ركيزة أساسية للتعاون في دول الجنوب العالمي، وناقش إمكانية عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وأفريقيا في موعد مناسب للطرفين. أشاد رئيس الوزراء بقيادة الاتحاد الأفريقي لنجاحها في مكافحة تفشي فيروس إيبولا، كما أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي عن تقديره للدعم الطبي المقدم من الهند إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا للمساعدة في الحد من تفشي المرض. ناقش الزعيمان العلاقات بين الهند وبوروندي التي لا تزال تتسم بدفء التضامن والتطلعات التنموية المشتركة. استعرض رئيس الوزراء الهندي السيد نارين مودي ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا السيد سيريل رامافوزا التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون، وتبادل وجهات النظر حول الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الهند وجنوب أفريقيا، وأكد أن العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين متجذرة في نزولات تاريخية مشتركة وروابط ثقافية متينة، علاقات اقتصادية قوية وعلاقات شعبية عميقة. وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، واتفق على مواصلة التنسيق الوثيق في المحافل متعددة الأطراف. وفي سياق نجاح نقل الفخوذ من جنوب أفريقيا إلى الهند، دعا رئيس الوزراء الهندي جنوب أفريقيا إلى النظر في الانضمام إلى التحالف الدولي للقطة الكبيرة. استعرض رئيس الوزراء الهندي السيد نارين مودي ونائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد كاشيم شتيما مصطفى الحائز على وسام الجمهورية الفيدرالية العلاقات التقنيات الرقمية، وأكد مجددا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ونيجيريا. أكد رئيس الوزراء مودي التزام الهند المستمر بتعزيز شراكتها مع نيجيريا وتعميق علاقاتها مع أفريقيا، وأشاد نائب الرئيس شتيما مصطفى بخبرة الهند التنموية

ومساهمتها في بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في نيجيريا. أكد الاجتماع مجددا الالتزام المشترك بين الهند ونيجيريا ببناء شراكة أقوى وأكثر تطلعا للمستقبل بما يساهم في السلام الازدهار والتنمية في كلا البلدين وفي الجنوب العالمي الأوسع. استعرض رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ونائبته رئيس جمهورية أوغندا السيدة جيسيكا روز إيبل أولوبو العلاقات الثنائية بين الهند وأوغندا، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية الرئيسية من خلال الشراكات التكنولوجية، بناء القدرات، تبادل المعرفة، تيسير الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما شدد على أن الشراكة التنموية بين الهند وأوغندا تعد مصدر قوة لكلا البلدين. وجدد رئيس الوزراء دعم الهند لرؤية أوغندا عام 2040 الرامية إلى بناء أوغندا مزدهرة ومتطورة. كما أكد على أن العلاقات الشعبية الوثيقة تعزز هذه الشراكة. دعا الزعيمان إلى تعزيز التعاون الثنائي للدعم الصوت الجنوب العالمي. أعرب رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية الفلبين السيد فرديناند آر ماركوس الابن عن ارتياحهما للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في جميع المجالات، واتفق على تعميق وتوسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن، التجارة والاستثمار، الفضاء، البنية التحتية، للسكك الحديدية، التكنولوجيا المالية، التعليم، الصحة، العلوم والتكنولوجيا، الابتكار والعلاقات الشعبية. كما اتفق الزعيمان على تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمت بين البلدين في أغسطس عام 2025 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس ماركوس إلى الهند. ورحب رئيس الوزراء بانضمام الفلبين إلى التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. استذكر رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية كازاخستان السيد قاسم جومار توكايف الروابط الحضارية العريقة التي تربط الهند بكازاخستان، وأعرب عن ارتياحهما للتطور المطرد للعلاقات الهندية الكازاخستانية في السنوات الأخيرة. واستعرض الزعيمان التعاون الثنائي في مجالات عديدة تشمل السياسة، التجارة، الدفاع، الأمن، الربط، الطاقة، المعادن، الحيوية، التقنيات الناشئة، الاقتصاد الإبداعي والروابط الشعبية. كما تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية. عرب جميع الشخصيات البارزة عن شكرهم لرئيس الوزراء مودي على حسن الضيافة التي حظوا بها هم ووفودهم وعلى التنظيم الناجح لقمة بريكس. كما شكرهم رئيس الوزراء مودي على مشاركتهم في القمة. أيها المسمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني العربية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. أيها المسمعون الكرام، الآن نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها لحضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. مدفوعات يو بي أي حتى 2000 روبية ستبقى معفاة من الرسوم المصرفية. اليوم يبدأ المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري لعام 2026 بأوغاند ناغار في ولاية غوجرات. الحين وكندا تبدأان الجولة التالية من المحادثات حول اتفاقية التجارة المقترحة. رئيس المحكمة العليا في الهند القاضي سوريا كانت يصف الآلية التي وضعتها المحكمة العليا والمحاكم العليا للتعامل مع الشكاوى ضد القضاة قوية وفعالة للغاية. وفي رياضة الكريكت للرجال تقام مساء اليوم في دلهي المباراة الدولية الثانية من نوع T20 بين الهند وأفغانستان. سيداتي وسادتي هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. مدفوعات الحكومة عبر النظام المدفوعات الموحد EOPI أطرت الحكومة قواعد تنص على أنه لا يجوز للبنوك ومزودي أنظمة الدفع فرض رسوم على معاملات نظام المدفوعات الموحد التي تصل قيمتها إلى 2000 روبية. قد أصدرت وزارة المالية شعارا رسميا أمس بموجب قانون أنظمة الدفع والتسوية لعام 2007. حددت الوزارة معاملات نظام المدفوعات الموحد التي تصل قيمتها إلى 2000 روبية بالإضافة إلى مدفوعات بطاقات الخصم المباشر عبر روبي كوسائل دفع إلكترونية لا يجوز فرض رسوم عليها. يأتي هذا الشعار بعد مخاوف أثيرت بشأن الرسوم المحتملة على مدفوعات نظام المدفوعات الموحد عقب إقرار قانون الضرائب والقوانين الأخرى المعدل في البرلمان والذي اقترح تغييرات على الإطار القانوني الذي يحكم أنظمة الدفع. مع ذلك ينص الشعار على أن المعاملات التي تصل قيمتها إلى 2000 روبية ستظل مجانية، مما يتيح إمكانية فرض رسوم على المعاملات التي تتجاوز هذا الحد. منتدى غوجرات الاقتصاد العالمي ينطلق اليوم بمهاتما ماندير في مدينة غاندينغر ولاية غوجرات. المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري، ويعقد هذا المؤتمر الذي يقام لأول مرة في جنوب آسيا برعاية مشتركة من وزير البيئة والغابات والتغير المناخ بوبندرا يادف وكبير وزراء ولاية غوجرات بوبندرا باتل. ويقام الحدث تحت شعار الاقتصاد الدائري، تحول نحو ازدهار الناس. سيجمع أكثر من 2000 من أصحاب المصلحة من أكثر من 65 دولة. يقام منتدى الاقتصاد الدائري العالمي لعام 2026 بمهاتما ماندير في مدينة غاندينغر، مشكلا علامة فارقة في تعزيز التحولات الاقتصادية المستدامة في جنوب أنحاء جنوب آسيا. يهدف المنتدى إلى دفع عجلة الاقتصاد الدائري عالميا من خلال التركيز على إعادة استخدام المواد وتجديدها وإعادة تدويرها لإعادة دمجها كموارد اقتصادية قيمة. من ذلك نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. على مدار يومين سيستضيف المنتدى 4 جلسات عامة و16 جلسة موضوعية

تغطي مجالاتنا الرئيسية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، التمويل المستدام، الحوكمة، وبيئة الشركات الناشئة. بالإضافة إلى ذلك سيقام معرض دولي يضم أكثر من 125 عرضا لعرض حلول مبتكرة وعملية لنماذج الأعمال الدائرية. ينظم هذا الحدث العالمي بالاشتراك بين وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ والمجلس المركزي لمكافحة التلوث، صندوق الابتكار الفنلندي سيترا، وحكومة ولاية أوغوجيرات. سيشرف وزير الدولة لشؤون البيئة كيرتي فاردانسينغ ووزيرة البيئة الفنلندية ساري مولتار على الجلسة الختامية غدا، والتي ستليها من خلال 80 جلسة تسريع أعمال تعقد عالميا يومي 17 و18 من سبتمبر. محادثات الهند وكندا. بدأت الهند وكندا الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة في نيودلهي، حيث يسعى الجانبان إلى رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. تستمر المحادثات التي بدأت أمس لمدة 5 أيام حتى 18 سبتمبر، تغطي مجالات رئيسية تشمل تجارة السلع والخدمات، قواعد المنشأة، الحواجز التجارية الفنية وغيرها. وقد انخفض حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين بنسبة 8.22% ليصل إلى 7.95 مليار دولار أمريكي في الفترة لعام 2025 و26، مقارنة ب 8.66 مليار دولار أمريكي في الفترة عام 2024 و25. وتشمل أهم مصادرات الهند إلى كندا الأدوية، الحديد والصلب، المأكولات البحرية، الملابس القطنية، الإلكترونيات والمواد الكيميائية، بينما تشمل أهم وارداتها البقوليات، اللؤلؤ، الأحجار، شبه الكريمة، الفحم، الأسمدة، البرق، والنفط الخام. تشمل صادرات قطع الخدمات الرئيسية في الهند إلى كندا الاتصالات، خدمات الحاسوب والمعلومات، وخدمات الأعمال الأخرى. كما تضم كندا أكثر من 425 ألف طالب هندي، بالإضافة إلى جالية كبيرة من أصل هندي. عقدت الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أوتاوا في يوليو. رئيس الوزراء الهندي شكاوى المحاكم. وصف رئيس قضاة الهند القاضي سوريا كانت الآلية التي وزعتها المحكمة العليا والمحاكم العليا لمعالجة الشكاوى ضد القضاة بأنها فعالة وسريعة الاستجابة وفي الوقت المناسب. وفي كلمته الرئيسية في محاضرة رام جيثمالاني التذكارية 6 في نيودلهي، شدد على ضرورة الإصلاح المستمر وزيادة الشفافية في القضاء. الكريكت للرجال. في منافسات الكريكت للرجال ستواجه الهند أفغانستان في المباراة الدولية الثانية من سلسلة مباريات تعيشن بملعب أرون جيتلي في دلهي اليوم. ستبدأ المباراة الساعة 7:30 مساء بتوقيت الهند القياسي. تتقدم الهند في سلسلة المباريات الثلاث

1 مقابل 0 بعد فوزها الساحق بسبعة ويكت في المباراة الافتتاحية يوم الأحد. رغم الخسارة المبكرة لسانجو سامسون، قدم أبيشيك شارما أداء مذهلا بتسجيله 82 كرة مدعوما ب 42 رنز من إيشان كيشان ليحقق المنتخب الهندي الفوز على أفغانستان التي حدثت هدفا قدره 157 رنز مقابل خسارة 3 وكتات في 13.4 أوفر في وقت سابق. وبعد أن طلب من أفغانستان البدء بالصغر سجلت 156 رنز مقابل خسارة 8 وكتات في الأوفرات العشرين المحددة لها. ستقام المباراة الثالثة من السلسلة بنفس الملعب يوم الخميس. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذا النشرة. مدفوعة يو بي اي حتى 2000 روبية ستبقى معفاة من الرسوم المصرفية. اليوم يبدأ المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري لعام 2026 بغاندناغر في ولاية غوجرات. الهند وكندا تبدأان الجولة التالية من المحادثات حول اتفاقة التجارة المقترحة. رئيس المحكمة العليا في الهند القاضي سوريا كانت يصف الآلية التي وضعتها المحكمة العليا والمحكمة العليا للتعامل مع الشكاوى ضد القضاة قوية وفعالة للغاية. وفي رياضة الكريكت للرجال تقام مساء اليوم في دلهي المباراة الدولية الثانية من نوع 20 بين الهند وأفغانستان. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى النشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم مقطعة من الأغاني العربية الرائعة.

استمعتم أيها السادة إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من أكاشفاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية. مدفوعات يو بي أي حتى 2000 روبية ستبقى معفاة من الرسوم المصرفية. اليوم يبدأ المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري لعام 2026 بأوغاندي ناغار في ولاية أوغوجيرات. الهند وكندا تبدأان الجولة التالية من المحادثات حول اتفاقية التجارة المقترحة. رئيس المحكمة العليا في الهند القاضي سوريا كانت يصف الآلية التي وضعتها المحكمة العليا والمحكمة العليا للتعامل مع الشكاوي ضد القضاة قوية وفعالة للغاية. والنبأ الأخير من الرياضة، في رياضة الكريكت للرجال تقام مساء اليوم في دلهي المباراة الدولية الثانية من نوع 20 بين الهند وأفغانستان. هنا دلهي أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح. على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشط المسائي من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند الخارجية بنيو دلهي. مساء طوال هنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة ناترة من آيات الذكر الحكيم يتلو لنا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكرام، كنتم تستمعون إلى بتلاوة نقطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد خليل الحصري. والآن نقدم لكم برنامج هذا اليوم. استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر الأنباء مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج القوالين سمع التعليق وقدة من متن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويليه سبوت لايت. كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولا نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى الحين. موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في أفلوس وأقلام. نيودلهي تقول إن استهداف السفن التجارية والمحارب المدنيين والبنية التحتية المدنية في منطقة الخليج غير مقبول بالنسبة للهند. وزير الدفاع راجنانث سينغ يؤكد أن التحقيق على اعتماد على الذات في قطاع الدفاع يمكن أن يتم من خلال تعاون سلس بين القوات المسلحة.

ومؤسسات البحث والتطوير وقطاع الصناعة. إيران تقول إنها لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تستوفي شروطها. قاضي اتحادي أمريكي يصدر حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قاعدة جديدة لإدارة ترامب تفرض قيود أكثر الصرامة على مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن الأخبار بالتفصيل. قالت وزارة الشؤون الخارجية إن عدة قضايا نوقشت خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش القمة 18 لمجموعة بريكس في نيودلهي. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي إن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى مخاوف الهند وشدد على ضرورة أن يبدي الجانبان حساسية تجاه الشواغل الأساسية لكل منهما، وأضاف أن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تسترشد بالمبادئ الثلاثة المتبادلة، وهي الاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة والحساسية المتبادلة. وردا على سؤال بشأن الهجوم على السفينة التجارية قبالة صباح العمان، قال السيد جايسوال إن استهداف السفن التجارية والبحارة والمدنيين والبنية التحتية المدنية في المنطقة أمر غير مقبول بالنسبة للهند. وأضاف أن الهند تدعو أيضا إلى استعادة الملاهى الحرة والآمنة، وكذلك تدفق التجارة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة في أقرب وقت ممكن. أكد وزير الدفاع راجناث سينغ اليوم أن تحقيق الاعتماد على الذات في قطاع الدفاع يمكن أن يتم من خلال تعاون سلس بين القوات المسلحة ومؤسسات البحث والتطوير وقطاع الصناعة، ودعا إلى مزيد من الحوار والتطوير المشترك والإنتاج المشترك بهدف تسريع اعتماد التقنيات وتعزيز منظمة التصنيع الدفاع في الهند. وخلال كلمته في لقاء التعذر بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي والصناعة في نيودلهي، قال السيد سينغ إن منظمة البحث والتطوير الدفاعي أثبتت قدرتها في مختلف المجالات بدءا من الصواريخ والرادارات مرورا بالطائرات القتالية والغواصات وصولا إلى أنظمة الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وقال وزير الدفاع إن الإصلاحات التي شهدها قطاع الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية غير مسبوقة، كما تم اتخاذ عدد من القرارات التي أحدثت تحولا كبيرا في هذا القطاع، وتشمل هذه الإجراءات قائمة التوطين الإيجابية ومبادرة صنيع في الهند وبرنامج IDEX وبرنامج ADITI وقرار التخصيص 25% من ميزانية البحث والتطوير الدفاعي للقطاع الخاص. قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى اليوم إن إيران لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تستوفي شروطها. وأدلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رزاي بهذه التصريحات في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التي زعم فيها أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق وأن واشنطن يمكنها استئناف المفاوضات معها. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعت في 18 من يونيو من هذا العام مذكرة تفاهم بشأن إنحاء الحرب في المنطقة على جميع الجهات بما في ذلك لبنان، وبموجب مذكرة التفاهم كان من المقرر أن تجري الدولتان مفاوضات خلال فترة 60 يوما انتهت في 17 من الشهر الماضي للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن مصير المحادثات

يزال غير واضح في أعقاب سلسلة من التصعيدات الأخيرة بين البلدين. أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قاعدة جديدة لإدارة ترامب تفرض قيودا أكثر صرامة على مدة إقامة الطلاب الأجانب والصوفيين في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يوفر الحكم الذي أصدره قاضٍ فيدرالي ارتياحا للطلاب الدوليين. ورأى القاضي أن تطبيق هذه السياسة من المرجح أن يتسبب في أضرار كارثية للاقتصاد الأمريكي ونظام التعليم العالي في البلاد. وكانت إدارة ترامب قد أقرت القاعدة في يوليو من هذا العام، واقترحت فرض حد أقصى مدته 4 سنوات على تأشيرات الطلاب الأجانب والزفار المشاركين في برنامج التبادل، في حين كان سيسمح للصوفيين بالبقاء لمدة أقصاها 240 يوما. أما الصوفيون القادمون من الصين فكان سيفرض عليهم حدا أقصى للإقامة يبلغ 90 يوما. وبموجب السياسة التي تم تأجيل تنفيذها الآن، كان بإمكان الطلاب والصوفيين التقدم بالطلبات لتمديد إقامتهم، إلا أن الموافقة على هذه الطلبات كانت ستظل خاضئة لتقدير مسؤول وزارة الأمن الداخلي، كما لم تكن القاعدة تتضمن أي آلية للاستئناف ضد قرار رفض الطلب تمديد الإقامة. في بنغلاديش أدانت المحكمة الدولية للجرائم اليوم محكمة بالإعدام على 7 أشخاص من بينهم الأمين العام لحزب أوامي رابطة والوزير السابق عبد القادر في قضية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية على خلفية عمليات قتل وقعت خلال انتفاضة يوليو في دكا. وأصدرت هيئة المحكمة الثانية المؤلفة من 3 قضاة برئاسة القاضي نزر الإسلام تشودري الحكم بعد ظهر اليوم. والمتهمون الآخرون في القضية هم AFM بهاودين نسيم ومحمد علي عرفات والشيخ فاضل شمس ومحمد معين الحسين خان ومحمد صدام حسين والشيخ ولي آصف. يحتفل اليوم باليوم الوطني للمهندسين في الهند تكريما لذكرى ميلاد المهندس العظيم والحائز على وسام بھارت رتن موغشا غوندام فيس فارايا. ويحتفل بهذا اليوم مستنويا في 15 سبتمبر تخليدا لإسهامات فيس فارايا وتكريما لدور المهندسين في نمو الأمة وتقدمها. وأشاد رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي بذكرى ميلاد فيس فارايا معربا عن تقديره لإسهاماته. وقال السيد مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن فيس فارايا كان أفقريا في مجال الهندسة ولا تزال رؤيته لبناء الأمة مصدر إلهام للمواطنين. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. نيودلهي تقول إن استهداف السفن التجارية والبحار والمدنيين والبنية التحتية المدنية في منطقة الخليج غير مقبول بالنسبة للهند. وزير الدفاع راجناث سينغ يقول إن تحقيق الاعتماد على الصاد في قطاع الدفاع يمكن أن يتم من خلال تعاون سلس بين القوات المسلحة ومؤسسات البث والتطهير وقطاع الصناعة. إيران تقول إنها لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تستوفي شروطها. قاضي اتحادي أمريكي يصدر حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قاعدة جديدة لإدارة ترامب تفرض قيود أكثر سلامة على مدة إقامة الطلاب الأجانب والصوفيين في الولايات المتحدة.
أي صدقة ضمن لكم.

0: أيها السادة، كنتم مع برنامج القفالين، والآن نقدم لكم برنامج التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء المودي يعقد اجتماعات ثنائية مع بوروندي، نيجيريا، جنوب أفريقيا، الفلبين، كازاخستان، أوغندا وكازاخستان على هامش قمة بريكس عام 2026. عقد رئيس الوزراء المودي أمس اجتماعات ثنائية مع فخامة إيفاريست تنداشيمي، رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية بوروندي، فخامة السيد سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، فخامة السيد كاشيم شتيما مصطفى، جيسيكا روز إيبيل أولوبو، نائبة رئيس جمهورية أوغندا، فرديناند آر ماركوس الإبن، رئيس جمهورية الفلبين، ورئيس جمهورية كازاخستان، فخامة السيد قاسم جومار توكايف على هامش قمة بريكس 18 في نيودلهي. أشار السيد مودي والسيد إيفاريست ناداشيمي رئيس الاتحاد الأفريقي إلى دور الهند في انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة 20 خلال رئاسة الهند لها عام 2023، وأكد أن الشراكة بين الهند والاتحاد الأفريقي تعد ركيزة أساسية للتعاون في دول الجنوب العالمي، وناقش إمكانية عقد القمة الرابعة لمنتدى الهند وأفريقيا في موعد مناسب للطرفين. أشاد رئيس الوزراء بقيادة الاتحاد الأفريقي لنجاحها في مكافحة تفشي فيروس إيبولا، كما أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي عن تقديره للدعم الطبي المقدم من الهند إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا للمساعدة في الحد من تفشي المرض. ناقش الزعيمان العلاقات بين الهند وبوروندي التي لا تزال تتسم بدفء التضامن والتطلعات التنموية المشتركة. استعرض رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا السيد سيريل رامافوزا التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون، وتبادل وجهات النظر حول الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الهند وجنوب أفريقيا، وأكد أن العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين متجذرة في نزولات تاريخية مشتركة وروابط ثقافية متينة، علاقات اقتصادية قوية وعلاقات شعبية عميقة. وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، واتفق على مواصلة التنسيق الوثيق في المحافل متعددة الأطراف. وفي سياق نجاح نقل الفخوذ من جنوب أفريقيا إلى الهند، دعا رئيس الوزراء الهندي جنوب أفريقيا إلى النظر في الانضمام إلى التحالف الدولي للقطة الكبيرة. استعرض رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ونائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد كاشيم شتيما مصطفى الحائز على وسام الجمهورية الفيدرالية العلاقات الهندية النيجيرية متعددة الأوجه، وأعرب عن ارتياحهما للتقدم المطلوب في مختلف القطاعات. وتركز النقاش على مجالات رئيسية تشمل التجارة والاستثمار، الدفاع والأمن، الشراكة في مجال الطاقة، الزراعة، الصحة والتقنيات الرقمية، وأكد مجددا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ونيجيريا. أكد رئيس الوزراء مودي التزام الهند المستمر بتعزيز شراكتها مع نيجيريا وتعميق علاقاتها مع أفريقيا. وأشاد نائب الرئيس شتيما مصطفى بخبرة الهند التنموية ومساهمتها في بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في نيجيريا. أكد الاجتماع مجددا الالتزام المشترك بين الهند ونيجيريا ببناء شراكة أقوى وأكثر تطلعا للمستقبل، بما يساهم في السلام، الازدهار والتنمية في كلا البلدين وفي الجنوب العالمي الأوسع. استعرض رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ونائبته رئيس جمهورية أوغندا السيدة جيسيكا روز إيبيل أولوبو العلاقات الثنائية بين الهند وأوغندا، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية الرئيسية من خلال الشراكات التكنولوجية، بناء القدرات، تبادل المعرفة، تيسير الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما شدد على أن الشراكة التنموية بين الهند وأوغندا تعد

0: ومصدر قوة لكل البلدين. وجدد رئيس الوزراء دعم الهند لرؤية أوغندا عام 2040 الرامية إلى بناء أوغندا مزدهرة ومتطورة، كما أكد على أن العلاقات الشعبية الوثيقة تعزز هذه الشراكة. دعا الزعيمان إلى تعزيز التعاون الثنائي للدعم الصوت الجنوبي العالمي. أعرب رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية الفلبين السيد فرديناند آر ماركوس الابن عن ارتياحهما للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في جميع المجالات، واتفق على تعميق وتوسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن، التجارة والاستثمار، الفضاء، البنية التحتية، للسكك الحديدية، التكنولوجيا المالية، التعليم، السياحة، العلوم والتكنولوجيا، الابتكار والعلاقات الشعبية. كما اتفق الزعيمان على تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أبرمت بين البلدين في أغسطس عام 2025 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس ماركوس إلى الهند. ورحب رئيس الوزراء بانضمام الفلبين إلى التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث. كما تبادل الزعيمان وجهة النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. استذكر رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي ورئيس جمهورية كازاخستان السيد قاسم جومارت توقايف الروابط الحضارية العريقة التي تربط الهند بكازاخستان، وأعرب عن ارتياحهما للتطور المطرد للعلاقات الهندية الكازاخستانية في السنوات الأخيرة. واستعرض الزعيمان التعاون الثنائي في مجالات عديدة تشمل السياسة، التجارة، الدفاع، الأمن، الربط، الطاقة، المعادن الحيوية، التقنيات الناشئة، الاقتصاد الإبداعي والروابط الشعبية. كما تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية. عرب جميع الشخصيات البارزة عن شكرهم لرئيس الوزراء مودي على حسن الضيافة التي حظوا بها هم ووفودهم وعلى التنظيم الناجح لقمة بريكس. كما شكرهم رئيس الوزراء مودي على مشاركتهم في القمة.
1: سيداتي وسادتي، كنتم تستمعون إلى برنامج الطالق اليومي، ولن نقدم لكم حلقة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: preparedness goes through with great conviction, because countries believe us in this regard. They've seen our track record. And we have also always underlined the fact that our belief is in Vasudev Kutumbakam. The world is one family. And the principle, as Prime Minister once outlined at a meeting of the health country, the health summit, that his belief is in one world, one health. Unless the entire world is healthy, the situation is not at all one that should make us comfortable. So that is why the focus on health cooperation is very significant in the ongoing scenario in the world.
1: Listeners, as we wrap up our discussion on the 18th BRICS summit, one fact is indeed pronounced. BRICS is no longer just a group of emerging economies. It is becoming an important platform for countries of the global south to have a stronger voice in global affairs. Ambassador Prabhudayal, thank you very much for your valuable insights. Thank you, sir.
0: Thank you so much for inviting me to your show.
2: You were listening to a discussion on outcomes of the 18th BRICS summit under India's chairship, strategic diplomacy and global cooperation. The participants were Prabhudayal, former ambassador, and Sarabjit Kaur, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: Spotlight.
4: تصدير خدمات الرعاية الصحية من الهند. حقق قطاع الرعاية الصحية في الهند خطوات رائعة في السنوات الأخيرة. تجذب هذه الصناعة المرضى من جميع أنحاء العالم وخاصة من أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المرضى من غرب آسيا والمناطق المجاورة، الذين أيدوا مرارا وتكرارا الجودة العالية للعلاج في الهند. تقدم الهند الخدمات الطبية بتكلفة أقل بكثير من تكلفة الغرب. بالإضافة إلى ذلك، تعاونت المستشفيات المتخصصة في الهند أيضا مع صناعة السياحة المتنامية لتقدم للمرضى فوائد الرعاية الطبية عالية الجودة، إلى جانب الإقامة في البيئة الطبيعية الأكثر هدوءا. في مجال الممارسات الطبية العلاجية، تمتلك الهند قاعدة إمداد كبيرة مع خدمات المستشفيات التخصصية الفائقة المتوفرة في المدن الكبرى، وتنتشر قاعدة التزويد هذه في جميع أنحاء البلاد. المرافق في هذه المستشفيات المتخصصة في المدن الكبرى مثل دلهي في الشمال، ومومباي في الغرب، وكولكاتا في الشرق، وتشنائي في الجنوب، وفي مدن مثل بنغلورو وحيدرباد ومدورائي وشنديغر وما إلى ذلك في جميع مناطق البلاد، ليس فقط تلبي احتياجات السكان المحليين، ولكنها أيضا متاحة للمرضى من البلدان الأخرى الذين يجدون تكاليف المرافق التشخيصية والطبية ميسورة التكلفة. تتمتع المستشفيات الهندية المتخصصة الفائقة بجميع أنواع الخدمات تقريبا بأحدث التقنيات، بما في ذلك زراعة نخاع العظام ورعاية التاجية وجراحة القلب وجراحة الأعصاب وجراحة العظام وأمراض النساء وجراحة الأطفال وجراحة التجميلية والمسالك البولية والمختبرات وعيادات أمراض القلب الروماتيزمية وعلاج السرطان وما إلى ذلك. فإن بعض المستشفيات مثل معهد بيرلا لأبحاث القلب لديها مسار رائد، مثل إجراء جراحة القلب المفتوح لطفل عمره 9

أيام يزن اثنين فاصل خمسة كيلوغرام. كما أجرت أول عملية رأب عضلة رأسية ديناميكية في آسيا، وطورت تقنيات خاصة لإعادة بناء صمامات القلب. بعض المستشفيات مثل مستشفيات أبولو لم تحصل فقط على شهادة ISO، وأنشأت سلسلة من المستشفيات التخصصية الفائقة في الهند، بل قدمت أيضا خدمات استشارية لتكليف المستشفيات التخصصية الفائقة في البلدان النامية الأخرى مثل نيبال وسريلانكا وبنغلاديش ودبي وإندونيسيا وماليزيا وميانمار. بعض المستشفيات المتخصصة الفائقة مثل مجموعة مانيبال لم تنشئ مستشفيات فقط، بل قامت أيضا بنقل التعليم الطبي في بلدان أخرى مثل جمهورية الدومينيكان ونيبال وجزر الهند الغربية وما إلى ذلك. تمتلك الهند بنية تحتية مادية وخبرة مهنية مطلوبة لتقديم خدمات طبية فائقة التخصص. السياحة الطبية هي خدمة أو صناعة سريعة التطور في الهند، والتي تقدم عددا من المزايا التنافسية. في معظم الحالات معايير مكافأة للرعاية والعلاج في الدول الصناعية ستكون باهظة الثمن من الناحية القانونية. تقدم الهند حزما كاملة لا تشمل العلاج الطبي فحسب، بل تشمل أيضا السفر من وإلى الوجهة والتحويلات داخل البلاد. أظهرت حالة حديثة لرجل أمريكي يبلغ من العمر 87 عاما خضع لعملية جراحية في القلب في الهند أن التكلفة الإجمالية للسفر ذهابا وإيابا بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة له كانت 8000 دولار أمريكي، بينما تكلفة جراحة القلب وحدها في بلده ستبلغ 40000 دولار أمريكي. أطلقت حكومة ولاية مهاراشترا مجلس السياحة العلاجية في ولاية مهاراشترا جنبا إلى جنب مع قطاع الأعمال بالولاية ومقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص. كانت ولاية كيرالا رائدة في مجال السياحة الصحية والطبية في الهند. لقد بذلت جهودا متضافرة للترويج للسياحة الصحية بطريقة كبيرة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الزوار الوافدين إلى الولاية. تقوم حكومة ولاية كرناتكا بإنشاء مؤسسة مدينة بنغلورو الدولية للصحة، والتي ستوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والعلاجات للرعاية الصحية. تفتخر الولاية أيضا بامتلاكها للممتلكات الفريدة Golden Palms Spa and Resort، المنتجع الوحيد في البلد، حيث يمكن للمريض الحصول على مجموعة كاملة من الاختبارات المرضية وعلاج الأسنان ومخططات القلب الكهربائية واختبارات الإجهاد والأشعة السينية وحتى اختبارات التصوير فوق الصوتي. وبالتالي فإن السياحة الصحية في الهند تقدم فرصا، مما يجعل من المستحسن للمستشفيات في البلدان النامية وشركات السياحة دراسة إمكانيات المشاريع المشتركة التي من شأنها أن تمكنها من تطوير هذا السوق المتخصص بنجاح في السياحة. يمكن تقديم خدمات التخصص الفائق لما يلي في الهند بتكلفة أرخص بكثير مقارنة بالعالم المتقدم. طب الأعصاب، أمراض القلب والغدد السمع، الجهاز الهضمي،
أمراض الكلى والمسالك البولية.

0: أحدثت التطورات الحديثة في الجراحة التنظيرية ثورة فعلية واستبدلت الجراحات التقليدية. هذا هو أحد المجالات حيث يمكن لجراحين إحداث تأثير حقيقي بسبب تقنيته وفعاليته من حيث التكلفة. يوجد عدد كبير من الصور حتى من البلدان المتقدمة للعلاجات البديلة مثل الأيورفيدا واليوغا. برزت ولاية كيرالا كمركز كبير للأيورفيدا لالتهاب المفاصل والمشاكل المتعلقة بالألم. انتعشت بالفعل حركة الطب البديل في العديد من البلدان المتقدمة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وإذا تمكنت الهند من إعطاء الطمأنينة للمرضى الذين فقدوا الأمل والإيمان بالطب الحديث فيمكن أن ينجذبوا إلى الهند. هناك حاجة لوضع نظام الطب البديل على أساس علمي حتى يمكن جعله أكثر قبولا. هناك أيضا تصدير خدمات الرعاية الصحية عن طريق تدفق الخبرات في هذا المجال. هناك طلب كبير على فني الأشعة السينية وفني المختبرات وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وكذلك العاملين في مجال إعادة التأهيل الطبي وأخصائي التغذية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الفئات المعروفة من الأطباء والممرضات المؤهلين. يتواجد الأطباء الهنود بشكل رئيسي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج والدول الأفريقية. تشير دراسة استشهدها بها خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن الهند لديها إمكانات كبيرة لجذب المرضى الأجانب من كل من البلدان المجاورة ومن منطقة آسيا والمحيط الهادي الأوسع. تقدم العيادات الهندية علاجا متطورا بما في ذلك جراحة القلب والأوعية الدموية فضلا عن العلاجات القياسية والمتخصصة بأسعار تقدر بنحو 5 إلى 10 تلك الرسوم في البلدان الصناعية للتدخلات المماثلة. هذا يشير إلى أن الهند رخيصة من حيث التكلفة وأن التكاليف أقل بكثير من تلك التكلفة في البلدان المتقدمة. في جودة الخدمة تتمتع الهند بميزة واضحة لأن الأطباء الهنود يتمتعون بالمعايير الدولية. الهند متطابقة بسهولة للمعايير الأساسية في هذه الخدمة. بالنظر إلى استيفاء هذا المعيار هناك عوامل أخرى مثل ميزة التكلفة وميزة المحترفين الناطقين باللغة الإنجليزية والأشخاص الناطقين باللغة الإنجليزية في المدن لتلبية احتياجات العملاء الغربيين وقطاع صيدلاني متطور إضافة إلى الميزة النسبية للهند.
1: أيها السادة، كنتم مع برنامج حديث الليلة، والآن نقدم لكم مقتطفات من منبوءات غنائية هندية.

أيها السادة، كنتم تستمعون إلى مقتطفات من منوفات غنائية هندية، ولا نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

مستمعي الكرام، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن نقضي بقية السهرة مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

سيداتي وسادتي، كنا نسر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. قالت وزارة الشؤون الخارجية إن عدة قضايا نوقشت خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش القمة 18 لمجموعة بريكس في نيودلهي. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي إن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى مخاوف الهند، وشدد على ضرورة أن يبدي الجانبان حساسية تجاه الشواغل الأساسية لكل منهما. أكد وزير الدفاع راجناث سينغ أمس أن التحقيق الاعتماد على الذات في قطاع الدفاع يمكن أن يتم من خلال تعاون سلس بين القوات المسلحة ومؤسسات البحث والتطوير وقطاع الصناعة، ودعا إلى مزيد من الحوار والتطوير المشترك والإنتاج المشترك بهدف التسريع باعتماد التقنيات وتعزيز منظومة تصنيع الدفاع في الهند. قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى أمس إن إيران لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تستوفي شروطها. وعدل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رزاي بهذه التصريحات في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التي زعم فيها أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق وأن واشنطن يمكنها استئناف المفاوضات معها. أصدر قاضي اتحادي أمريكي حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قاعدة جديدة لإدارة ترامب تفرض قيود أكثر سلامة على مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يوفر الحكم ارتياحا للطلاب الدوليين. في بنغلاديش أدانت المحكمة الدولية للجرائم أمس وحكمت بالإعدام على 7 أشخاص من بينهم الأمين العام لحزب أوامي رابطة

والوزير السابق عبد القادر في قضية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية على خلفية عمليات القتل وقت خلال انتفاضة يوليو في دكا. احتفل أمس باليوم الوطني للمهندسين في الهند تكريما لذكرى ميلاد المهندس العظيم والحائز على وسام بھارت رتن موكشا غوندا فاريا. ويحتفل بهذا اليوم سنويا في 15 من سبتمبر تخليدا لسامات فاريا وتكريما لدور المهندسين في نمو الأمة وتقدمها. وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بذكرى ميلاد فاريا معربا عن تقديره لإسهاماته. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المصرية الموجزة من القسم العربي بذات أم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المصرية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. حتى ذلك الهند، نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.